0: للمربد هو هذا كان نجاحا امنيا قبل ان يكون نجاحا ثقافيا ثم هناك الفرصه التي اتيحت للادباء العراقيين في الداخل والادباء العراقيين من الخارج للالتقاء. هذا هو النجاح الاول
1: في كل مره يقرا فيها كاظم الحجاج شعرا يفاجئ جمهوره بقنبله جديده ماذا تخزن لنا هذه المره
0: لتكن مفاجأة دائما وانا اسجل للمرابد التي شاركت فيها ابتداء من المربد الخامس في البصرة انه لم يقل لي احد لا من المسؤول ولا من الصين ولا من السلطة ماذا ستقرأ وما هي قصيدة ولحد اليوم ولهذا أنا أختزن هذه.
2: Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700 38811.